0: مسد من بلاد الجلاججة. قلتي وروكي من بس سان فران ورتيام درود سان سان قلتي
1: ياي مرمى تايبان ابن سوما ادن كارت ايدي بطلو idan ka da duk kullo wadda ne jodin balbalin idan ka da duk kullo ni jiro kudanya kuna wasa ne ba su ta

0: no van a destino.
1: Yeah.
0: بسم الله يا نور جاء فورا وانين مولي روانين
1: Yes.

0: mire ni.
1: Ala kumbi mi yidi non ko gonga bindi yidi
0: akan menakut. Sabar nak menolong anak lelaki biar anak kamu tidak menjadi yang sakit. Yang sah tak kamu nama. Bila akan kamu nelayan baca harus kau.
1: Bibi, korang cari sendiri kena kau bangun. Kau nunggu di sini ada wang berdia biar ani. Jadi angkat nafsu hor.
2: Sendat ini dia bukan ini dengan kamu tidak yang mulia, mana kata sama tu? Kau mana pun tahu ni.
1: لك بي من الروح عندي نعم هل يسدني سراغة نارا أبينا محالة كده جاري لو حالة رخون جابا هاي جابا مخوش أبي الشيطان اللي زندني جنرى مناشر نها جنرى ما يتسلل قروج كتوني ميسا الشيطان اللي شكلي دافران نجرين جنرى سجد على الشيطان الله يدلع سكاتي أبت يابين
2: You're not going to get it.

ديكو اك سي ديفيل شوما ناي سيدي جميل شيخ احمد تيجانتي شيخ تيجان دوني سيدي ابو بكر ام خم خم ام ولاي ام نماي بو سوقنا شيخ بدجي شيخ ستينا دو دو سوقنا لنين اجو فاجونا شيخ تيجان با مو رافيت ديكو rafet ci ko rafet melo daru tamé yalla ko yalla may fañu ko dab wër bi ñaram

عثمان لو شخص مام شخصيلي أبو بكر لو شخص مام ألاجي منصور سي لو شخص مام ألاجي عبد العزيز لو شخص مام ألاجي أديب سي لو شخص مام

دقم كون يبرو غنيو يماكر سيدي جميل وعندك سيدي جميل بمباي يوك منصور مو سيدي جميل وعندك منصور مو سيدي جميل بمباي يوك دانيك جميل جميل ولبسكو جخلو شيخ شيخ ياسو محمد لكو نيونجي Yalla mi ñeurum kërëm li ñu dess yalla mi ñeurum

ya يسار ما كنت نرسيو بيال تنين ما كنت فير روبيان جاي ما كنت لار يقصر تباشر لما كنت نحضار أنا جاي جوب من أصاو جاي جوب واجو جوب جوب جاب وجاي بيسور مولا البسام طوب سألو لقل لي بقو قولي موت كنت نجاي جيب موهي نروب مول موام دانا كنت نعبيون